أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست سفارة، معكم نور العبدالله من إذاعة شتات فلتر من وينترتور سويسرا. تخيلوا حالكم معزومين على مكان بس ما بتعرفوا فيه ولا حدا، شو كنتوا رح تتصرفوا؟ أول ما بتفوتوا أنا كمان حابة حط حالي بهذا الموقف معاكم. يمكن كلياتنا بطريقة أو بأخرى مرينا بهيك موقف. أنا بالنسبة لي يمكن كنت رح أوقف هيك بشي زاوية وعيوني رح تدور يمين وشمال عن أي حدا ممكن إني أعرفه، ولو معرفة كانت بسيطة، وأكيد رح حس حالي مثل ولد صغير بأول يوم المدرسة، كل شوي ممكن أفتح موبايلي مشان لهي حالي أو حتى مشان يكون عندي أي شيء إني أعمله حتى ما يبين علي إنه أنا هيك واقفة لحالي. تمام، وهن تخيلوا إنه وقتها حيفوت شخص، شخص خلينا نقول إنه هو من الضيوف، يدخل من الباب وخلال 5 دقايق بتلاقي هذا الشخص صار بنص الغرفة، بتلاقوا بلش يحكي مع فلان ومع علان، وبعدها بلحظة بتشوفوا صار يضحك مع 2 3 وعم يحكوا بموضوع الشغل، وبعد شوي بتلاقي قاعد مع حدا تاني عم يحكي عن السفر وعن الأهداف وكأنهم أصحاب من السنين، الكل عم يضحك معه، الكل مرتاح وكأنه هو كان جزء من هالعزيمة من الأول أو هو كان صاحب هاي العزيمة. هيك شخصية غالبا بتخلينا نسأل حالنا من وين جاب هذا الشخص هاي القدرة ليفوت على مكان جديد ويحكي ويفتح أحاديث بكل هاي البساطة. يمكن كلياتنا عنا هيك شخص بحياتنا، صاحب، قريب، زميل، جار، بيدخل على أي مكان وبيحس إنه هذا المكان هو بيته، بيعرف يحكي مع الكل، بيتذكر أسماء كل الناس وتفاصيل صغيرة عنهم من أول مرة، وبيعرف يخلق جو حلو حواليه بدون ما يتعب، أو هيك عم بيبيلنا. وبالمقابل كتير ناس منا منحس إنه هاي المهارة كتير صعبة ومتعبة وإنه لازم نشتغل عليها بجد لحتى نوصل لها، وحتى لو وصلنا لها منضل حاسين إنه هي مو طبيعية فينا. بس هل فعلا الشخص الاجتماعي هو هيك شخص سهل وبسيط ومرتاح مثل ما بيبين من برا، ولا وراء أسرار وتعب وجوانب ما منشوفها نحنا وممكن يكون من أذكى الناس بإخفائها؟ فبحلقة اليوم من سفارة رح نفتح الموضوع من كل جوانبه بطريقة مختلفة شوي عن العادة. رح نحكي أول شيء مين هو فعلا الشخص الاجتماعي وشو هي الصورة النمطية يلي بانيها المجتمع عنه، بعدين رح ندخل على السر الأول من وين بالضبط بتجي هاي الطاقة يلي بوزعها على كل الناس حوالي، وهل هي شي بينولد معه ولا بيتعلمه، وبعدها رح نكشف كتير أشياء تانية عن هاي الشخصية، وبالأخير رح نسأل السؤال الكبير اللي ممكن رح يلخص كل هاي الحلقة، هل الشخص الاجتماعي بينولد هيك ولا في يتعلم هذا الشي بالتجربة؟ هل أنتوا الشخص الاجتماعي بحياتكم ولا أنتوا يلي بتحسوا حالكم أحياناً الوحيدين بالغرفة المليانة حتى لو محاطين بكتير ناس؟

فلما بنحكي عن الشخص الاجتماعي، أول صورة بتجي ببالنا وبراسنا هي شخص صوته عالي، بيضحك بصوت مسموع، بيعرف يحكي مع الكل، وأحياناً بيكون دائماً وسط الجمعات. بس هذا التعريف وبصراحة يمكن ناقص شوي، ويمكن في شوية أغلاط فيه. مثلاً خلونا نحكي عن بنت، خلونا نسميها ملك. ملك هي مو الشخص يلي بيدخل على الحفلة وصوته أعلى صوت بالغرفة، لا، هي حدا هادي نوعا ما، ما بتحكي كتير بالبداية، بس في عندها شي غريب. أي حدا بيحكي معاها بيحس إنه هو أهم شخص بهالغرفة، بتسمعه منيح، بتسأله أسئلة، بتتذكر تفاصيل صغيرة حكى لها إياها من قبل، وبعد نص ساعة بيطلع من الحكي معاها وهو حاسس حاله كتير منيح، بيكون حاسس حاله شخص مسموع ومنشاف. فهيك ناس برأيي أكتر اجتماعية من ألف شخص صوته عالي وبيأكل الجو. يعني أول درس تعلمنا أن الاجتماعية مو بالضرورة الكلام الكتير أبو الظهور، في نوعين أو ممكن أكتر. في الشخص الباعث، يعني اللي بياخد طاقته من الناس ومن التفاعل، وكل ما كان حواليه ناس أكتر كل ما حس حاله حيوي وممتلئ أكتر. وفي الشخص المستقبل أو الهادئ اجتماعيا، يلي بيقدر يكون بارع كتير بالتواصل بس بطريقة أعمق وأهدى. هو مو بالضرورة شخص انطوائي بمعنى أنه هو مثلا خايف من الناس، لا، بس هو ممكن بيتعامل معهم بطريقة مختلفة. وهون كمان لازم نفرق بين شغلتين، المهارة الاجتماعية والطاقة الاجتماعية. يعني في ناس عندهم مهارة عالية جدا، يعني بيعرفوا يبدأوا حديث ويخففوا جو ويخلوا الكل مبسوط، بس بعد الحفلة أو الجمعة بيرجعوا على البيت منهارين تماما، محتاجين يمكن يومين لحتى يتعافوا. وفي ناس تانية هن أصلا عندهم هاي ما عندهم هن أصلا مش عندهم هاي المهارة القوية، بس بيحسوا حالهم مليانين طاقة كل ما كانوا وسط ناس أكتر. يعني ممكن يكون حدا بارع اجتماعيا بس هو مانو اجتماعي بطبعه، والعكس صحيح. وكمان هاي نقطة بتصدم كتير ناس، يعني في دراسات وملاحظات كتيرة بتقول إنه نسبة كبيرة من الناس يلي منشوفهم نجوم الحفلات أو هدول اللي بيكونوا محور القعدة هن بالأساس أشخاص خجولين جدا، بس تعلموا دور الشخص الاجتماعي مشان يحموا حالهم أو مشان يتقبلهم المجتمع. يعني اللي بنشوفه قدامنا مو دائما هو الحقيقة الكاملة، وهذا بالضبط يلي رح نحكي عنه بالجزء الثاني من الحلقة تبعنا. فالخلاصة، الشخص الاجتماعي هو مو قالب واحد، وأكيد مو بس الشخص، يعني هو مو بس شخص صوته عالي أو ضحكته عالية، هو ممكن يكون شخص هادي، ممكن يكون بارع بس متعب من جوا، ممكن حتى يكون شخص محتار هو نفسه شو هي حقيقته. هذا بالضبط يلي رح ندخل عليه هلأ. أما أنا مثلا بالنسبة لي صراحة قيم حالي أني حدا عندي ثقافة أو القدرة اللي بتخليني أني أحكي وأني أسمع، بس أنا مثلا مو حدا صراحة عنده خلينا نقول ضاعت الفكرة

فأنا حدا مثل ما كنت عم قلكم، أنا مو حدا عنده صراحة طاقة اجتماعية كبيرة، يعني رغم أني بعرف قدراتي كتير منيح إلا أني بتجنب الخوض ببعض النقاشات أو الجمعات، لأنه ما بحب أني أهدر طاقتي بالأماكن الصاخبة، لأنه أحياناً بحس أنه الناس بتسحب طاقتي أو بحس حالي ما بعرف تعبانة. فبرأيكم ليش في ناس بتاخد طاقة من برا وفي ناس بتتعب من الناس؟ هذا رح نحكي عليه بعد شوي.

في شخص هون خلينا نسميه كرم. كرم من هيك أشخاص يعني لما بيحس إنه هو تعبان أو موده سيء أحسن علاج له مو إنه يقعد لحاله، لا إنه يروح عزيمة أو يتصل برفقاته ويجمعهم، بيرجع بعدين وهو أخف بعشر مرات مما كان عليه. أنا بصراحة مثلا عكسه تماما، أنا لما بكون تعبانة آخر شي بدي إياه هو الناس، بكون بدي بيتي، بدي مساحتي الخاصة، وبدي يمكن وقت لحالي بلا ما حدا يحاكيني فيه. وهي مو مو مسألة مزاج، هاي فعلا مرتبطة بطريقة اشتغال دماغنا. فبعلم النفس بيحكوا عن هالفرق بمصطلح بسيط، الشخص الباعث اللي هو حكينا عنه بياخد طاقته من برا، من التفاعل، من الحركة، من المحفزات الخارجية. أما الشخص الانطوائي بياخد طاقته من جوا، من التفكير، من الهدوء، من الوقت لحاله. وهذا مو معناه أنه في شخص أحسن من التاني، لا، هون بس في نظامين مختلفين لتعبئة البطارية. ففي أشخاص طاقتهم بتزيد لما بيكونوا بين الناس، الحديث بالنسبة لهم مو مجهود، بالعكس هو نوع من التنشيط. ممكن يكون يومه طويل ومتعب وبعدين بيطلع بيقعد مع رفقاته عادي ساعتين وبيرجع على البيت وكأنه آخذ يعني هيك بس يعني شحنة جديدة، بيكون طاقته يعني بيكون طاقته أحسن بكتير. وإنما في شخص تاني ممكن يعمل العكس تماما، يقضي ساعتين مع الناس وبعدين يحتاج ساعتين لحاله لحتى يرجع لنفسه. وهم ما في حدا أحسن من التاني، هي ببساطة طرق مختلفة مثل ما قلنا لشحن يعني بطاريتنا الاجتماعية أو النفسية. بس في شيء بيميز بعض الأشخاص الاجتماعيين، الأشخاص الاجتماعيين عندهم شهية للحياة، يعني مو بس شهية للناس، بيعرفوا بيحبوا يجربوا، بيعرفوا ما بعرف أو بيحبوا يروحوا على أماكن، بيسمعوا قصص، بيراقبوا الناس، بيضحكوا على تفاصيل صغيرة، ممكن يشوف موقف بالشارع وبضل بيحكي عنه طول اليوم، ممكن يدخل بمحادثة مع شخص غريب على الكاسة أو بالطريق أو بالباص أو بالقطار، ممكن يضحك على أي نكتة، بينما الشخص يلي جنبه بيطلع فيه وبيقول عن جد هذا شيء بيضحك. وأحيانا هالطاقة لها علاقة باللعب، الأطفال عندهم مثلا قدرة مذهلة على اللعب بدون ما يسألوا إذا اللعب كان مفيد أو منتج. يعني بتذكر من زمان كنا نعمل قصة من الكرسي، كنا نحول البطانية لخيمة والإسفنجات لبيت، ومنكون نضل منضحك على أي شيء، على الشيء الفاضي والمليان. مع الوقت نحن منكبر وبيصير عنا شعور أنه لازم كل شيء يكون له هدف، لازم الطلعة بيكون لها سبب، والحديث لازم يكون مهم، والوقت لازم يكون مستثمر. بينما الشخص الخفيف اجتماعيا بيترك مساحة لأشياء ما لها فائدة مباشرة، يعني مثل نكتة، لعبة أو حكي فاضي أو مشوار ما له هدف، أو حتى ما بعرف ضحكة على أي شيء تافه أو هيك. ويمكن لهذا السبب بعض الأشخاص بيكون وجودهم مريح، مو لأنهم دائما عندهم شيء مهم يقولوا، بالعكس لأنهم أحيانا بيحكوا عن ولا شيء، عن أكلة أكلوها أو عن شخص شافوه أو عن موقف سخيف صار معاهم. بس الحياة أصلا مو كلها أفكار عظيمة وتجارب مصيرية، جزء كتير كبير منها تفاصيل صغيرة، والناس يلي بيعرفوا بيستمتعوا بهاي التفاصيل غالبا بيكون عندهم قدرة أكبر على صناعة جو حولهم. وفي فرق كمان بين شخص بيحاول يكون مضحك وبين شخص عنده خفة دم بشكل طبيعي. يعني الأول ممكن يدخل على الغرفة وهو مفكر أنه أنا لازم أقول شيء ضحكهم، أما الشخص الثاني ممكن يشوف الموقف نفسه بطريقة مختلفة فبيطلع منه تعليق بسيط بيخلي الكل يضحك. يعني أحيانا خفة الدم مو بكمية النكات وإنما بطريقة النظر للأشياء. وأنا بحس أنه أجمل شيء عند الشخص الاجتماعي هو أنه ما بيحتاج دائما مناسبة لحتى يفرح، ممكن يفرح على أي شيء بسيط، لأنه شاف رفيقه أو لأنه أكل أكلة طيبة أو لأنه سمع غنية قديمة أو لأنه صار معاه موقف سخيف أو لأنه ببساطة كان عنده يوم عادي وحلو. كأنه ما عم يستنى الحياة تعطي سبب كتير كبير لحتى يستمتع فيها. فيمكن السر مو أنه بعض الأشخاص
عندهم طاقة أكتر منا، يمكن عندهم قدرة أكبر على استخراج المتعة من الأشياء الصغيرة، وهذا الشيء ممكن يتعلمه أي شخص حتى لو كان هادي خجول أو بيحب يقضي وقت طويل لحاله، لأنه الخفة مو صفة حصرية أو صفة مربوطة بالشخص الاجتماعي، أحياناً هي قرار بسيط. يعني بدل ما أسأل شو المهم يلي صار اليوم، أسأل شو هو الشيء الصغير يلي ممكن خلاني أضحك اليوم أو أنبسط. بس السؤال الأهم يلي بدنا نغوص فيه، هل هالطاقة الاجتماعية شيء بينولد فينا ولا شيء بنكتسبه؟

وهلأ كلياتكم بعتقد بتحبوا إنكم تعرفوا إذا كان هذا الشيء شيء خلينا نقول فطري ولا شيء فينا أنا نكتسبه ونتعلمه. هلأ رح أحكي لكم قصة صغيرة عن هذا الشيء. دقيقة لازم أدور على الورقة لأنه ضاعت مني. تمام مشي الحال. هون بتجي قصة كتير حلوة. كتير ناس بتكون خجولة ببلادها وبين عيلتها، فجأة بيصير معاها شيء، أو خلينا نقول بتضطر إنها تدرس مثلا بمدينة تانية أو برا البلد، وهون بيكون لازم إنها تعتمد على حالها وتقوم بكل واجباتها لحالها وبتنجح فيها رغم الصعوبات. يعني هون بنقدر نقول الطاقة الاجتماعية الفطرية هي نقطة انطلاق، بس المهارة الاجتماعية يمكن تبلش كيف بتبلش حديث، أو كيف بتخلي حدا يحس حاله مرتاح، كيف تدير حوار. هاي شغلات فيكن إنكم تتعلموها وتتمرنوا عليها مثلها مثل أي عضلة بجسمنا. أصعب الظروف مثل الهجرة والغربة، لما بتكون مجبر إنك تبني علاقات من الصفر بلغة مو لغتك، هي اللي بتطلع فينا هالمهارة بالذات حتى لو ما كنا بنتوقعها من حالنا. في نقطة أخيرة مهمة، إنه الطاقة الاجتماعية الحقيقية يلي منحس فيها بالراحة مو بالتمثيل، جاية غالبا من مكان واحد، الفضول الحقيقي تجاه الناس. الأشخاص يلي بيخلونا نحس حالنا مرتاحين معاهم مو أشخاص يلي بيحكوا كتير، هن لأنهم فعلا بيكونوا مهتمين أنهم يسمعوا قصتنا، وهذا شيء للأسف ولحسن الحظ ما بنقدر نزيفه. يعني أنا شخصيا يلي بيخليني أتجنب هيك جماعات من الفضول المبالغ فيها تجاه حياة الناس الخاصة. أنا حدا بحترم خصوصية الآخرين جدا، ونادرا حتى أطرح أسئلة خاصة للناس يلي ما بعرفها منيح أو يلي بشوفها لأول مرة. كتير بكره لما حدا يبعث لي من زمان يعني على السوشيال ميديا ببلش يسأل أسئلة ما ألها حدود. إذا سأل من وين أنت وقلت من سوريا، بيرجع بيقول من وين من سوريا، وإذا قلت من حلب بيرجع بيقول من وين من حلب، وإذا قلت من المكان الفلاني بيرجع بيقول لي من بيت مين. يعني أسئلة يعني ما ألها نهاية، وبيتشعب السؤال الواحد لعدة أسئلة تانية، بيكون بالنهاية حتى أنا على الصفحة أنا من وين. فأكتر شيء بيلامسني وبيشبه هاي الحالة هي جملة قرأتها لأحلام مستغانمي، بظن كانت من رواية فوضى الحواس، بتقول فيها: تحاشى معي الأسئلة كي لا تجبرني على الكذب، يبدأ الكذب حقا عندما نكون مجبرين على الجواب، ما عدا ذلك فكل ما أقوله من تلقاء نفسي هو صادق. فعن جد الأسئلة المفروضة هي أشياء، هي أسئلة بتجبرك أنك تكذب، يمكن لحتى تخفي حقيقتك أو يمكن لحتى تحمي نفسك. بس لما أنت بتعطيني الحرية لأشاركك عن نفسي، هذا شي بيريحني هون، ورح كون محترمتك وممنونتك لأحترام حدودي.

وإذا بدنا نحكي عن الشخص الاجتماعي بالغربة، فالشيء اللي بيميزه بالغربة هو هاد بالذات، اللي هي قدرته أنه يبني جسور بسرعة حتى لو ما كان لسه متقن للغة تماما. بعرف شخص كان معانا بالكامب، هو من هاي النوعية، بس ظن هذا الشيء كان عنده إياه فطريا. أول أسبوع له بسويسرا كان يروح ويجي ويعمل كل شيء لحاله، وحتى كانوا ياخدوه أنه يترجم لهم، مع أنه هو ما كان بيحكي ولا كلمة ألماني، بس يمكن لأنه بيحكي الفطرة الإنسانية، يعني هو كان يضحك على هفواته وأنه ما بيعرف يحكي ألماني، بس صدقوني أنه كانوا يفهموا عليه كل شيء، كل شيء حرفيا، لأنه كان يشرح كلامه ويعمل لهم جو ويخليهم يساعدوه بدون أي مشاكل. حتى بالضبط قوة الشخص الاجتماعي، هو ما بيستنى أنه يتقن اللغة أو يجهز حاله 100% قبل ما يتفاعل، هو بيرمي حاله بالمي وبيسبح حتى لو بطريقة مكسرة وغير كاملة، وهذا بالذات بيفتح له أبواب، يعني صاحب الشغل بيلاحظه وبيحكي أكتر، جار بيدعي على القهوة، زميلة صف بيتعلم معها اللغة وبالمقابل بيعلمها كلمتين عربي وما إلى ذلك. وفعليا بعد فترة لقى شغل، وبنفس الوقت ما عمل لحاله أي شترس بأنه يتقن قواعد اللغة الألمانية، فعلا تعرف على عدة عيال وعائلات رفقات ولاده وكون شبكة اجتماعية مهمة جدا. في دراسات كتير بتأكد هذا الشيء، أنه الاندماج مو بس مسألة تعلم لغة أو فهم قوانين البلد الجديد، هو بالدرجة الأولى مسألة شبكة علاقات وبناء شبكة علاقات بيحتاج لكتير من الضبط، وبيحتاج كتير لهاي المهارة يلي عند هذا الشخص الاجتماعي، يعني القدرة أنه يبلش حديث مع غريب، بيسأل سؤال شخصي بلباقة، بيذكر اسم حدا التقى فيه مرة واحدة، بيخلي الناس يحسوا أنه هو مرحب، أنه هو مرحب فيهم. أحيانا سر الشخص الاجتماعي مو أنه بيعرف شو بيقول، بالعكس يمكن سره أنه ما عنده مشكلة يقول أي شيء. يعني تخيل واحد جاي على ألمانيا أو على سويسرا وفجأة دخل على محل وبده يسأل عن شيء، بيكون حافظ الجملة طول الطريق براسه، ولما يوصل عند الموظف فجأة كل اللغة الألمانية بتتبخر وبيقول إيخ ألسو داس، وبعدين بيستخدم إيديه ليشرح شو بده، وهو الموظف غالبا بيفهمه وهو بيطلع من المحل ومقتنع أنه قدم يمكن خطاب باللغة الألمانية. أو مثلا الشخص الاجتماعي اللي لسه عم يتعلم اللغة، حدا بيسأله سؤال طويل وهو ما فهم غير آخر كلمة، بس بدل ما يقول ما فهمت بهز راسه بثقة وبيقول يا جناو، وبعد ثانية تاني بيكتشف أنه وافق على شيء ما بيعرف أصلا هو شو. فالشخص الاجتماعي هون عنده ميزة غريبة، بيقدر يضحك على حاله، ما بيعتبر كل غلطة كارثة اجتماعية، يعني ممكن يغلط بكلمة ويضحك ويقول لا لا لا قصدي شيء تاني ويكمل الحديث، بينما في شخص تاني ممكن يرجع على البيت وبيضل بفكر فيها مدري كم مرة، بيقول ليش قلت هاي الكلمة بهاي الطريقة، طب شو فكروا عني، أكيد هلأ ضحكوا علي وما إلى ذلك. ويمكن وهذا يمكن من ألطف أسرار الاندماج، إنك تقبل إنك تكون غبي، إيه إنك تكون غبي شوي بالبداية، يعني رح تنسى كلمة ورح تلفظ أشياء غلط، ممكن تدخل على محل وتقول جريتسي لشخص كان بس عم يتطلع عليك، رح تبتسم لحدا لأنك فكرت أنه عم يبتسم لك، بعدين تكتشف أنه هو كان عم يبتسم للشخصية اللي وراك، ورح تعمل مواقف تتمنى الأرض تنشق وتبلعك، بس عادي عادي، لأنه أنت كنت مستني حالك، لأنك إذا كنت مستني حالك تصير نسخة مثالية قبل ما تتواصل مع الناس فرح تضلك لحالك فترة كتير طويلة. يعني يمكن الشخص الاجتماعي ببساطة عنده استعداد يقول إيه انحرجت وبعدين ويكمل، لأنه فاهم إنه الناس غالبا ما بتفكر فينا بالقدر يلي نحن منتخيله. نحن ممكن نرجع على البيت ونحلل مواقف صارت معنا لمدة ساعتين، بينما الشخص يلي كان معنا يمكن بعد 5 دقايق نسي أصلا شو صار. وهون بهذا يعني عن هذا الموضوع هلأ أتذكر

إنه مرة قرأت مثل دراسة عملوها أو هيك شيء، سألوا إنه احكون عن موقف محرج صار لحدا قدامكن، بس شخص يعني غريب مو إنه تعرفوه، من 5 سنين أو مثلا من سنة أو هيك. فكان أغلب الناس إنه قالت يعني إنه ما منتذكر هيك شيء. فهذا هو الشيء يعني اللي كنت أنا بقصده، إنه فعليا ممكن أحيانا منكون نحن مفكرين إنه الناس رح تفكر بالشيء المحرج اللي صار معانا، بس صدقوني إنه هدول الناس رح ينسوه. يعني هلأ أنتوا نفسكن عن جد اسألوا حالكن هذا السؤال، شو بتتذكروا مثلا موقف محرج صار لحدا قدامكن؟ فعليا يمكن رح تعصر مخك كتير لحتى يطلع معك أي شيء، وبالنهاية غالبا ما رح يطلع. فهي هي الفكرة، انه نحن منكون مفكرين انه الناس رح تاخد الشيء ورح تفكر فيه مثل ما نحن منكون مفكرين فيه، بس نحن فعليا منكون كتير غلطانين. مثل ما قلت لكم من شوي، يعني نحن بنروح بنصير من حل الموقف صار معنا لمدة ساعتين، والشخص التاني بيكون فعليا نسي الموضوع بعد 5 دقايق. فبدل ما ننتظر اللحظة يلي نصير فيها واثقين وما نغلط، يمكن لازم نبلش نعيش كأنه الإحراج هو جزء طبيعي من عملية التعارف. لأنه أحيانا أول صداقة بالغربة ما بتبدأ بجملة ذكية، بتبدأ بجملة مكسرة وضحكة على غلطة، وشخص تاني بيقلك ولا يهمك فهمتك وبس. يعني أنا بتذكر كتير أشياء، أنه لما بكون كتير متوترة وغالبا مثلا بدي شوف حدا لأول مرة أو هيك، بكون كتير خايفة أنه أعمل أي شيء غلط أو كذا. يعني من فترة بالصيف، يعني كان في عندي مقابلة مع بنت، هي كانت بدها تكتب يعني عني مقال، فرحت طلبت قهوة وجايبة أنا القهوة، وفجأة هوب القهوة كلها انكبت على تيابي وعلى الطاولة ووصلت فعليا للأرض، ويعني كانت حالة. بعدين أنا لاحظت على حالي، يمكن هذا الموقف لو كان صاير معي قبل بسنة أو سنتين فعليا كانت رح أتمنى أنه تنشق الأرض وتبلعني، بس كنت كتير عادية. يعني أخذت الموضوع بكتير بساطة، أنه أوكي صارت، ورحت رجعت طلبت يعني فنجان مرة تانية. يعني الموضوع ما كان بهذا السوء. وأنا متذكرة، يعني مو أنا متذكرة، أنا واثقة أنه لو سألت هاي البنت هل أنتي متذكرة هذا الموقف، حتقلي لا. وهذا هو الشيء يلي كان قصدي فيه.

ومثل ما كنا عم نحكي من شوي انه الشخص الاجتماعي هو شخص ما عنده مشكلة انه يصير معه مواقف محرجة. ففي نقطة هون كمان نفسية حابة اني احكي عنها، انه الشخص الاجتماعي بيتعامل مع الغلط بطريقة مختلفة شوي عنا. يعني لما يلفظ كلمة غلط أو يعمل أي خطأ ثقافي بسيط، مثلا أنه يسلم على حدا بطريقة مو مناسبة أو يفهم مزحة غلط، فهو ما بيحس بخجل بيوقفه أو يخليه ينسحب، هو بيضحك وبيكمل. وهالخفة بالذات هي اللي بتخليه محبوب بسرعة بالمكان الجديد. الناس بترتاح لحدا مو خايف أنه يبين حاله مو كامل، وهذا بالذات بيكسر الحاجز يلي عادة بيكون موجود بين المحلي والغريب الجديد. وفي كمان شيء بيميزه هو قدرته على التبديل بين الهويات بسرعة. الشخص الاجتماعي بيقدر بنفس اليوم بيحكي عربي مع أهله على التليفون، وبيحكي بلغة البلد الجديد مع الجيران، وبيمزج الاثنين مع أصحابه الجداد يلي من خلفيات مختلفة بدون ما يحس بتمزق أو بأزمة هوية. هالمرونة بالذات هي السر الثاني من أسرار سرعة اندماجه. بس وهي نقطة منصفة لازم نوقف عندها. هالسرعة كمان هي إلها ثمن أحيانا. الشخص الاجتماعي بسبب قدرته أنه يندمج بسرعة مع الكل ممكن يوصل لعلاقات كتيرة بس ممكن تكون سطحية، ويحس بعد فترة أنه هو معروف من الكل بس مو قريب من حدا فعلا. بينما الشخص الأكثر هدوء أو انطوائية لو أخذ وقت أطول بيكون أخذ وقت أطول بكتير مشان يبني أول صداقة حقيقية بالبلد الجديد، بس بتكون غالبا هاي الصداقة أعمق وأمتن لأنه ما بيوزع نفسه على ناس كتير، هو بيركز على علاقات قليلة بس عميقة. يعني الخلاصة أنه الشخص الاجتماعي بيندمج أسرع بس على السطح، يعني ما بيكون بيحكي أشياء كتير جدية، يعني خلاص بيكون أخذ المواضيع كلياتها بمزح وضحك وهيك. بيكون صاحب يعرف ناس أكتر وبيحس حاله صح شخص مو غريب بوقت أقصر. بس السؤال، هل الاندماج السريع عمقه بيقد سرعته، ولا في ناس بتوصل متأخرة بس ناس بتوصل لمكان أعمق وأثبت بكتير؟

وهلأ بدنا نحكي عن سر كمان موجود عند الشخص الاجتماعي وهو سر تحمل الرفض. خلينا يعني شوي نكون صريحين مع بعضنا، الشخص الاجتماعي مو شخص الكل بيحبه، مو شخص كل مرة بيحكي فيها مع حدا بيلاقي تجاوب، صح؟ هو مو شخص كل دعوة بيعملها بتنجح، ومو كل علاقة بيبدأها بتكمل. بالعكس، الشخص الاجتماعي ممكن يتعرض للرفض يمكن أكتر من الشخص يلي ما بيحاول أصلاً. بس الفرق أنه الشخص الاجتماعي عنده قدرة غريبة شوي، أنه ما بياخد كل رفض بشكل شخصي. يعني إذا حدا ما رد عليه ما بيبني فوراً قصة براسه، ما بيقول أكيد ما حابني، أكيد لغتي سيئة، أكيد شكلي غريب، أكيد لأنني أجنبي، أكيد لأني ما بنتمي لهذا المكان. هو ممكن يزعل أكيد، بس بعد شوي بيقول عادي وبيكمل. وهون الفرق، لأنه في ناس بتتعامل مع الرفض كأنه حكم نهائي على شخصيتها، في ناس بتتعامل معه كأنه مجرد معلومة، هذا الشخص ما ارتاح لي، تمام، مو كل الناس لازم ترتاح لي، هاي المجموعة ما انسجمت معي، تمام، مو كل مجموعة لازم تكون مجموعتي، عزمت حدا على قهوة واعتذر، تمام، ممكن مشغول، يمكن ما عنده رغبة، ممكن ما بعرف ما ارتاح لي، يمكن عنده شيء. ليش لازم دائما يكون التفسير الوحيد أنا غير مرغوب؟ وهم بدي أرجع للغربة تحديدا، لأنه الرفض بالغربة أحيانا بيكون أقسى بكتير من لما بتكون ببلدك. يعني إذا شخص ما حبك ببلدك، عندك 20 شخص حواليك بيذكروك مين أنت، عندك أهلك، أصحابك، ذكرياتك، الأماكن اللي بتعرفها، ولغتك أهم شيء. أما بالغربة أحياناً الرفض الصغير بيضرب بمكان كتير عميق، لأنك أصلاً عم تسأل حالك هل إلي مكان هون؟ فإذا حدا رفضك ممكن ما تسمعه كأنا ما بدي أتعرف عليك، أو أنا ما بعرف ما عندي وقت، بتسمعه أنت ما لك مكان هون، وهذا فرق كتير هائل. وهون الشخص الاجتماعي عنده ميزة، هو غالبا ما بيسمح لشخص واحد انه يمثله البلد كلها، وما بيسمح لتجربة واحدة انها تتحول الى تعريف حياته. اذا ما ارتاح مع الشخص بيجرب مع غيره، اذا مجموعة ما احتوته بيبحث عن مجموعة تانية، اذا مكان ما حس فيه بالراحة بيجرب مكان تاني. وهذا هو بحد ذاته الذكاء الاجتماعي، لانه بيعرف انه الناس ما لهم نسخة واحدة. وفي شخصية أدبية بتخطر ببالي لما أفكر بهذا الموضوع، اسمها إليزابيث من رواية كبرياء وهوى. هي بالبداية بتحكم على دارسي بسرعة، بتكون عنه انطباعات قوية، وبتبني جزء من موقفها على أول تجربة معه. بعدين مع الوقت بتكتشف أنه هي أخطأت بقراءته، والأهم بالنسبة لي هم قصة الحب بيناتهم. الأهم أن الرواية كلها تقريبا بتورجينا قديش الإنسان ممكن يبني حكم كامل على شخص من موقف واحد، وهذا الشيء بيصير معنا بالغربة. بالعكس، ممكن شخص بيتصرف معنا بطريقة ما عجبتنا، فمنقرر أن الناس الأوروبيين أو الأجانب كلها يعطون باردين، ممكن موظف بيكون معنا فظ أو غير محترم فمنقول كلها يعطون عنصريين، ممكن نكون بمجموعة ما بتتقبلنا ومنقول يلا ما رح أعمل هون أصحاب وخلص ما عاد أرجع أعيدها. وهون منكون وقعنا بنفس الفخ، يعني هون حولنا تجربة واحدة لحقيقة عامة. فالشخص الاجتماعي الناجح ما بيعمل هيك بسهولة، لأنه عنده استعداد أنه يعطي التجربة فرصة تانية وثالثة ورابعة، مو لأنه ساذج، بس لأنه بيعرف أنه الإنسان معقد، وأنه أول انطباع مو هو دائما الحقيقة. وفي مثال تاني من فيلم السعي وراء السعادة، الشخصية الرئيسية اسمها غريس بتتعرض لسلسلة ضخمة من الرفض والفشل، شغل، مال، مقابلات، أبواب بتنقفل بوجهها، ولو كل مرة كان فيها حدا يقول له لا اعتبرها حكم نهائي عليه كان انتهى من زمان. لكن اللي بيعمله هو شيء بسيط جدا وصعب بنفس الوقت، بيكمل، مو لأنه واثق 100% أنه رح ينجح، بل لأنه ما عنده رفاهية أنه يعتبر كل رفض نهاية. وهذا بالضبط الشيء اللي بيحتاجه الإنسان بالغربة. أحياناً ما رح تلاقي شغل من أول مقابلة ولا من خامس مقابلة، أحياناً ما رح تلاقي بيت من أول بيفيربونج ولا من تاني بيفيربونج. يمكن لغتك تكون جيدة ومع ذلك بيرفض طلبك، يمكن تكون شخص ممتاز ومع ذلك ما بتناسب مكان معين. وهون لازم تقدر تقول مو مكاني
بدل أنا مو كافي. الجملتين شكلهم كتير قريب، لكن حياتك ممكن تتغير بناء على الفرق بيناتهم. أحيانا الرفض مو بيجي بشكل مباشر، يعني ممكن أحيانا يجي على شكل تجاهل، وهذا النوع برأيي أصعب، لأنه الرفض المباشر واضح، حدا بيقلك آسف ما بقدر وخلص. أما لما حدا بينسحب وبيختفي أو بيضل بيأجل وبيحسسك أنه أنت زايد عن اللزوم، فبتبلش أنت تكمل القصة لحالك، وهون العقل بيصير كاتب سيناريو سيء جدا، بياخد المعلومة الناقصة وبيخترع لك النهاية. ما رد لأنه ما بيحبني، ما عزمني لأنهم ما بدهم وجودي، ما سأل عني، إيه أنا ما إلي قيمة. طيب يمكن فعلا هو ما بده العلاقة، وهو شيء مؤلم، بس حتى لو كان هذا هو السبب، شو النتيجة؟ إنك ما لازم تضل تركض ورا شخص ما بده إياك. مو لأ، مو إنك لازم تكره حالك، وهذا واحد من أكبر أسرار النضج الاجتماعي، إنك تعرف إيمت بتحاول ومتى بتتوقف. الشخص الاجتماعي مو اللي بيحاول يقنع الجميع إنه يحبوه، الشخص الاجتماعي الحقيقي بيعرف إنه في ناس رح تحبه وناس رح ما رح تحبه، ناس رح تختلف معه، وفي ناس ببساطة ما رح يكون بينه وبينهم أي شيء، وهذا شيء طبيعي. وأنا بحب هون أعمل فرق بين شيئين، تحمل الرفض والتبلد تجاه الرفض. يعني مو المطلوب منك أنك تكون حجر إذا حدا رفضك، طبيعي أكيد أنك تتألم إذا كنت متعلق بشخص وما اختارك، طبيعي أنك تتوجع إذا حاولت تدخل مجتمع وما احتواك، طبيعي أنك تزعل. القوة مو أنك تقول مفارقة معاي بس أنت من جواتك بتكون عم تنهار، القوة أنك تقول فارقة معي بس ما رح خليها توقف حياتي، وهذا فرق كتير طويل كتير كبير. في فيلم ما عاد أتذكر شو هو اسمه، بس البطلة اسمها أندريا، بتدخل عالم كامل تقريبا ما بيشبهها، هي ما بتعرف القواعد، ما بتفهم الناس، ما عندها الأدوات، وبالبداية بتتعرض كتير للاستخفاف والنقد والرفض الاجتماعي، بس بدل ما بتقول أنا مو مناسبة أنا لازم أهرب، بتتعلم تجرب وبتخطئ وبتتغير. بس الفيلم كمان بيورجينا الوجه الثاني، يعني مو كل باب لازم نفتحه، حتى لو انفتح مو كل مجتمع قبلنا يعني خلص هو مجتمعنا، لأنه أحيانا قدرتنا على الاندماج ممكن تخلي الناس تنجح اجتماعيا بس تخسر نفسها. وهون لازم ننتبه، لأنه في فرق بين أنه أنا تعلمت كيف أعيش مع الناس وبين أنا غيرت نفسي حتى يتقبلوني الناس. الأولى فيها مرونة، الثانية فيها خسارة، وهذا الموضوع حساس جدا بالغربة، لأنك أصلا عم تتعلم لغة جديدة، قوانين جديدة، عادات جديدة، طريقة جديدة بالتواصل، وبين كل هذا ممكن توصل لمرحلة تسأل فيها حالك قديش لازم أغير من حالي لحتى أندمج، هل لازم أغير طريقة لبسي، طريقة شعري، طريقة كلامي، لهجتي، عاداتي، حدودي، شخصيتي. وهم برأيي الجواب تعلم القواعد بس لا تسلم هويتك، تعلم كيف الناس هون بيتواصلوا، تعلم كيف تقول لا، تعلم كيف تبدأ حديث، تعلم كيف تطلب المساعدة، تعلم كيف تفهم الدعابة، تعلم اللغة، لكن لا تجعل حاجتك للقبول تجبرك على أنك تصير شخص أنت ما بتعرفه، لأنه أسوأ نوع من الرفض مو أنه الناس يرفضوك، أسوأ نوع هو أنك أنت ما تقبل نفسك بالنسخة يلي عندك، بنسختك الأصلية، بتصير تحاول أنك تكون النسخة يلي بدهن إياها الناس التانين. وهون منرجع للسؤال الأول، ليش الشخص الاجتماعي بيندمج أسرع؟ مو لأنه دائما أذكى، ولا لأنه عنده ثقة، ولا لأنه ما بيخاف، أحيانا السر أبسط بكتير، هو مستعد يخاطر بأنه ما ينحب. وهي الجملة يمكن غريبة بس فكروا فيها شوي.

يمكن بالنهاية الشخص الاجتماعي ما عنده سر سحري، هو فقط بيعرف دقيقة هو فعلا ممكن يعرف شيء نحن عم ننساه كتير، إنه رأي الناس فيك هو ما مراية كاملة. شخص واحد ممكن يشوفك مزعج، شخص تاني ممكن يشوفك مضحك، شخص تاني ممكن يشوفك غريب، وشخص تاني ممكن يشوف اختلافك أجمل شيء فيك. شخص ما بيحب طريقتك وشخص تاني ممكن يبحث تحديدا عن شخص مثلك، فما في داعي إنك تختصر نفسك بعين واحدة. حتى أنت ممكن يكون عندك، ممكن تكون مع رفقاتك القراب شخص، ومع أهلك شخص تاني كمان، ومع زوجتك عندك دور، ومع أهلك عندك دور. يعني هذا ما هو تناقض ولا بيعني أنه أنت عم بتمثل. نحن بطبيعتنا ما بنظهر بنفس الطريقة مع الجميع، يعني كل علاقة بتطلع فينا جانب مختلف. ممكن تكون شخص كتير اجتماعي مع رفقاتك وهادي مع أهلك، خجول مع شخص جديد، مشاكس مع شخص بتحبه. لهيك لما نحكي عن الشخص الاجتماعي ما لازم نتخيله شخص واحد ثابت، بالعكس أنا بشوفه أنه هو شخص ملون، شخص بيحكي مع الكل طول الوقت. يمكن السر الحقيقي أنه بيعرف يترك لكل شخص مساحة مختلفة، وبيعرف ينتقل بين أدواره بدون ما يحس أنه هو مضطر أنه يكون نسخة واحدة قدام الكل. فبالنهاية يمكن بعد كل هذا الحكي بنكتشف أنه ما في شيء اسمه الشخص الاجتماعي المثالي. ما في شخص بيعرف دائما شو بيقول، ولا في شخص الكل بيحبه، ولا في شخص عنده طاقة طول الوقت. كلنا عنا أيام بدنا فيها أنه نحكي مع العالم، وأيام بدنا نسكر الباب ونقعد بس لحالنا. بس يمكن الفرق الحقيقي بطريقة اقترابنا من الحياة. في شخص بيضل واقف بعيد وناطر اللحظة المناسبة، الجملة المناسبة، الناس المناسبة. وفي شخص بيقول خليني أجرب، يمكن ينجح، يمكن يفشل، يمكن يطلع الموقف بيضحك، ممكن تبدأ منه علاقة ما كنت متوقعها أبدا. ويمكن لهذا السبب الشخص الاجتماعي بيترك أثر أسرع، مو لأنه أهم من غيره ولا لأنه أفضل، بس لأنه حاضر. حاضر بالحديث، بالضحكة، بالمواقف، بالتجارب، عم يعطي الحياة فرصة أنها تفاجئه. فيمكن السؤال يلي بدي أتركه معاكم اليوم، هل أنا شخص اجتماعي أو لا؟ السؤال يمكن يكون قديش من الأشياء الحلوة بحياتنا ما وصلت لنا لأنه كنا خايفين أنه نقرب عليها. يمكن بكرة بدل ما نمرق من جنب شخص ونضل ساكتين نقول مرحبا، بدل ما نرفض دعوة لأنه مو بالمزاج نجرب أنه نروح عليها، بدل ما ننتظر أنه حدا يفتح لنا الباب يمكن مرة نحن اللي ندق الباب. أنا نور وكنت معاكم من بودكاست سفارة. إذا كان عندكم اليوم شخص اجتماعي بحياتكم يمكن ما بتعرفوا قديش وجوده عم بيخفف عنكم الحياة، بعتوا له كلمة حلوة، احكوا معه، تعلموا منه. وإذا كنت أنت هذا الشخص فلا تخجل من خفتك ولا من ضحكتك ولا من قدرتك أنك تقرب الناس من بعض. يمكن هاي مو مجرد شخصية اجتماعية، يمكن هاي طريقتك الخاصة لحتى تقول للحياة أنا لسه هون ولسه عندي كتير فضول تجاه الناس وتجاه شو مخبي لي هذا الطريق. ديروا بالكن على حالكن، مع السلامة.